لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا

وحشتني وعليك وحشتني حبيبي وحشتني وعليك وحشتني حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

0: كده اهو برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا يا خبر كده برضو يا يا قمر.
1: نوتة أريبيا دوت كوم. نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بيغرق
1: ضيعتكن يا منتورة شو تهيأ ببالة تقالت لحالة بدي قاتل هالليل هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكن بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمة يمحي هالعتمة
2: نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: خليك اللي يندبوا الباب بينه بواب بينه بواب.
0: وكمان هيك
2: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك

0: بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي
1: نوتة نوتة عربية وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو دولية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير مجددا نبيل.
1: صباح الخير مجددا ريتا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: تصعيد واسع في الشرق الأوسط، إسرائيل وإيران تبادلتا الضربات رغم دعوة ترامب إلى التريث. إسرائيل هاجمت أهدافا عسكرية في طهران ردا على صواريخ إيرانية على إسرائيل، جاءت ردا كذلك على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ترامب يلمح إلى مساعدة من دمشق في لبنان وهدد بعملية كوماندوس في إيران لإنهاء المهمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق جوهري، وقصف إيراني طال مجموعات كردية شمال العراق. رئيس الوزراء نيكول باشينيان يتقدم في الانتخابات البرلمانية في أرمينيا ويتحدث عن نصر تاريخي. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. في اليوم المئة من الحرب الشرق الأوسط تبادلت إسرائيل وإيران الضربات رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث حفاظا على مسار التفاوض. ولقد أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين ضرب أهداف عسكرية غرب ووسط إيران بعد ساعات من إطلاق إيران وابلا من الصواريخ على أهداف داخل إسرائيل. جاءت هذه الصواريخ كذلك ردا على هجوم إسرائيلي كان استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. تصعيد هز مسار التهدئة الهش أصلا وأعاد شبح مواجهة إقليمية أوسع إثر تبادل هذه الضربات. لميز زين الدين.
3: التطورات الميدانية في منطقة الشرق الأوسط شهدت تصعيدا عسكريا بارزا حيث تبادلت إسرائيل وإيران الضربات الصاروخية. الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران. من جهته التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بسماع دوي انفجارات عدة في طهران وتبريز كما أصفهان. التصعيد العسكري الإسرائيلي هذا يأتي عقب إطلاق إيران وابل من الصواريخ على أهداف إسرائيلية وذلك ردا على استهداف الدولة العبرية للضاحية الجنوبية لبيروت. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن الهجوم على الضاحية جاء ردا على قصف حزب الله لبلاده. ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان صرح أنه سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية داعيا الإيرانيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وعقد اتفاق.
1: والجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن، كما رصدت صواريخ بكثافة في أجواء شمال كردستان العراق. قالت طهران أنها استهدفت مجموعات إرهابية في السليمانية، كذلك رصدت صواريخ بكثافة فوق الأردن. وأعلنت سوريا إغلاقا جزئيا لمجالها الجوي في الجنوب وعلقت رحلات في مطار دمشق. وفي إسرائيل دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة في شمال البلاد ووسطها، بينما بدت تل أبيب كأنها تجاوزت عقبة الرئيس الأمريكي حين ردت بهجومها على طهران بعد أن قال الجيش الإسرائيلي أن طهران ارتكبت خطأ فادحا وأنه ينتظر الضوء الأخضر ليضربها بقوة. هذا وكان ترامب دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إذن إلى عدم الرد على القصف الإيراني وسط تأكيده بأن واشنطن باتت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران، محذرة من أن التطورات الأخيرة قد تعرقلها. كما أعرب عن عدم رضاه عن الغارة الإسرائيلية على بيروت ودعا إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق. كيف تابعت الأوساط السياسية في واشنطن كل هذه التطورات؟ نستمع إلى مراسلنا في العاصمة الأمريكية هشام ملحم.
4: المفاوضات متعثرة ولم تتقدم ولا يوجد أي مؤشرات من إيران تؤكد تطمينات الرئيس ترامب بأن الاتفاق قريب. هناك خلافات عسكرية، هناك خلافات مالية، لا أحد يتوقع أن تثمر المفاوضات إيران الحصار والحصار قوي، لكن هناك خيارات أخرى لإيران. إيران عززت التجارة عبر بحر قزوين في الشمال مع روسيا. إيران ترسل وتشحن عبر الشاحنات النفط لباكستان، وبالتالي فرض الحصار عليها لن يتم بشكل محكم. أعتقد أن الولايات المتحدة أيضا سوف تستجيب لمطالب الدول الصناعية الأخرى والحليفة معها مثل كوريا مثل اليابان هيك عن أوروبا. والآن بعد الاشتباكات الأخيرة ارتفعت أسعار إيران لا تتصرف وكأنها بلد معزول، بالفعل تتصرف وكأن الزمن في صالحها. الدبلوماسية الإيرانية بالغة الحنكة ولديها خبرة طويلة في المفاوضات. كلنا استغربنا أن وفد أمريكي مؤلف من جارد كوشنر وستيف ويتكوف اللذين يفتقران إلى أي خبرة في المفاوضات ناهيك في معرفة الملف النووي.
1: مع ذلك رئيس البرلمان وكبير المفاوضين في طهران باقر قليباف ندد بالحصار البحري المفروض على بلاده، فيما حذر وزير الخارجية عباس عرقجي من أن أي هجوم على بيروت قد يؤدي إلى استئناف شامل للقتال، وسط توعد طهران برد ساحق على الرد الإسرائيلي. وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية وردا على سؤال حول ما الذي سيحدث إذا فشل أي اتفاق من حيث الجوهر، قال ترامب أنه سيدرس شن هجوم للقوات الخاصة الكوماندوس على إيران. إلى أين يمكن أن تذهب الأمور؟ نستمع إلى المحلل السياسي محمد عويس من واشنطن يشرح الموقف الأمريكي الحالي في الشرق الأوسط.
5: الموقف الأمريكي هو نفسه وما زال نفسه منذ البداية، عملية خلط الأوراق بهذه الطريقة والارتهان لنتنياهو وكذلك الارتهان لمفاوضات عقيمة مع الإيراني وكذلك تعنت الإيراني وتعنت حزب الله في هذه المرحلة جعل من الرئيس الأمريكي بطة عرجاء لا يستطيع أن يؤثر في مجريات الأمور. هذا هو الوضع، يجب علينا أن نقول الأمور كما هي وألا نغطي عليها ونقول أن هناك أمل ووقف إطلاق النار، ونحن نسمع منذ البداية أن الرئيس الأمريكي انتصر وأوقف الحروب وأنه اقترب من الاتفاق مع الإيرانيين وأن الإيران إذا لم يوافق ويذعن له أنه سيقوم بمسح إيران عن أي عملية سلام وأي مفاوضات وأي وسيط. حتى الوسيط الباكستاني وصل إلى حد أن يتخلى، أصبحت العصمة في هذه المعركة بيد نتنياهو الذي يريد تكون أمريكا هي المدافع عنه وأنه هو يعرف مفاتيح إيصال الوضع إلى حد الانفجار كما حدث أمس بقصف ضاحية بيروت الجنوبية.
1: ومع قصف ضاحية بيروت الجنوبية بدأ الوضع في لبنان وكأن قواعد الاشتباك انهارت، كما يشرح لنا مراسلنا في بيروت أولى نصيف.
6: انهار اتباعا قواعد الاشتباك بين اسرائيل وحزب الله كما بينها وايران، بذلك تدخلت حرب اسرائيل مع حزب الله كما مع حربها مع ايران بان شرعت الى الرد على الرد. عودة الحرب الإسرائيلية الإيرانية يعيد الانهيار إلى المنطقة ويفتح باب التكهنات إلى أفق. ما حدث أمس في الضاحية الجنوبية بغارة على تخويطة الغدير أوقعت قتيلين وعشرين جريحا، وهو أمر مهم في هذا الاعتداء على هذه المنطقة كونه الأول منذ 2 نيسان الفائت. إذا الغارة الإسرائيلية أضحت العمل ثانويا بعدما دخلت إيران على خط النزاع بين حزب الله وإسرائيل وأبانت نفسها في إيران مدافعة أساسية عن هذه الذراع أي حزب الله، رغم أنه لا يزال يخوض معركه في النبطية مع القوات الإسرائيلية. إلا أن ما حدث البارحة في الرد الإيراني أعطى جرعة دعم قوية لحزب الله كي يواصل قتاله الجيش الإسرائيلي، مع أنه يواجه إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية بعدما كان قد تراجع عن توجيه صواريخه والمسيرات إلى الداخل الإسرائيلي، الأمر الذي كان قد حمل إسرائيل آنذاك على قصف الضاحية وبيروت. الآن بعد كسر قواعد الاشتباك الأخيرة أي أمن الضاحية الجنوبية من أمن الشمال الإسرائيلي ومن ثم الضربات الإيرانية والرد الإسرائيلي على هذه الضربات، فإن الاحتمالات صارت مفتوحة تماما. تعيد إيران ربط لبنان بمحادثاتها مع الأمريكيين.
1: ومع محاولة إيران ربط محادثاتها مع الأمريكيين بإدراج لبنان بأي اتفاق، يرفض الرئيس ترامب ذلك ويصر على الفصل بين المسارات. ولقد أشار أمس إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيرغب بالمساعدة في التوصل إلى اتفاق في لبنان. الكاتب السياسي ريكاردو شدياء تحدث لمونتي كارلو الدولية عن خلفية تلميحات ترامب بتلقي مساعدة من دمشق، وقال إن تلميح الرئيس الأمريكي هو رسالة للجيش اللبناني. نستمع إليه.
7: تتحدث معلومات عن استعدادات الجيش السوري للتدخل عند الحاجة ضد خلايا تابعة للحزب، وإذا صحت هذه المعطيات فإنها تعكس تحولا لافتا في المشهد الإقليمي وسط حديث عن غطاء أمريكي ودولي وإعادة ضبط الحدود بين لبنان وسوريا. وهنا يجب أن نشير إلى أمر بالغ الأهمية، كلام الرئيس الأمريكي يمكن تفسيره أيضا بأنه إشارة إلى الجيش اللبناني. إدارة ترامب تنتظر خطوات متقدمة للجيش اللبناني، وقد تكون إشارة من واشنطن إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بإعطاء الضوء الأخضر للجيش بقيادة العماد رودولف هيكل لتنفيذ هذه المهمة. قد يمنع هذا الأمر أي تدخل سوري في الميدان اللبناني. كلما ذهبت إيران أبعد في عنادها، كلما تعقدت الأمور أكثر، وكلما خلق ذلك ذريعة سياسية وميدانية لإسرائيل لاستهداف حزب الله وتعميق استهدافاتها العسكرية في لبنان.
1: وفي قطاع غزة سقط 13 قتيلا في القطاع في تصعيد تزامن مع إغلاق معبر رفح وكرم أبو سالم حتى إشعار آخر بعد الضربات الإيرانية. مراسلنا في غزة وسام أبو زيد.
8: بين تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم المعاناة الإنسانية، توالت الغارات والاستهدافات الإسرائيلية في عدة مناطق من قطاع غزة، مخلفة 13 قتيلا وعشرات الجرحى إلى جانب خسائر في ممتلكات الفلسطينيين وخيام النازحين. تصعيد عسكري رافقه إعلان مرصق أعمال الحكومة الإسرائيلية إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم حتى إشعار آخر في أعقاب هجمات صاروخية إيرانية استهدفت إسرائيل. وأثار قرار إغلاق المعابر مخاوف فلسطينية متزايدة من تداعياته على الوضعين الإنساني والاقتصادي، خاصة في ظل انتظار آلاف المرضى والجرحى فرصة السفر لتلقي العلاج خارج القطاع. وعبر الفلسطينيون عن خشيتهم من أن تلقي التطورات الميدانية المتسارعة بظلالها على المحادثات السياسية المستمرة بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة حول تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو، دولية.
1: وفي القاهرة تتواصل مفاوضات تثبيت وقف النار والانتقال إلى المرحلة التالية بمشاركة من حماس وغيرها من الفصائل مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا. إنها 5:12 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونت كارلو الدولية. حصل الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي على دعم قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدعوته إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب، وفق بيان مشترك شدد على مشاركة فعالة في المفاوضات من الولايات المتحدة وأوروبا. زيلينسكي كشف أنه التقى في كييف بالأوليغارشي الروسي رومان أبراموفيتش الخاضع لعقوبات أوروبية وأمريكية، ولقد حمله رسالة إلى بوتين. في أرمينيا، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية أشارت إلى تقدم حزب العقد المدني بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي تحدث عن فوز تاريخي. موفد مونت كارلو الدولي وفرانس فان كاتر إلى ياريفان وسيم دالي.
9: يتقدم حزب العقد المدني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان أمام تحالف أرمينيا القوية بقيادة رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان المدعوم من موسكو، وجاء ذلك بعد يوم انتخابي استثنائي شهد مشاركة بلغت 59%، وهي من أعلى نسب الإقبال في تاريخ أرمينيا الحديث. لكن ارتفاع المشاركة لم يحجب الجدل الذي رافق العملية الانتخابية، إذ أعلنت السلطات فتح عشرات التحقيقات في مخالفات انتخابية، فيما أكد تحالف المراقبين المستقلين رصد مخالفات في نحو 40% من مراكز الاقتراع في أرمينيا. وتحمل هذه الانتخابات رهانات سياسية كبرى، إذ تعد استفتاء على نهج باشينيان القائم على تعميق الانفتاح على الغرب في مقابل مساعي المعارضة لتوجيه البلاد نحو مسار أكثر قربا من روسيا وتعزيز الشراكة التقليدية معها. وسيم الدالي، ييريفان، مونت كارلو الدولية.
1: باشينيان أمل أن ينعكس فوزه على ردود إيجابية من تركيا وأذربيجان بإضفاء الطابع المؤسسي على السلام. وفي آخر الأخبار، احتشد أكثر من 1,000,000 شخص و200,000 في شوارع مدريد لحضور قداس البابا اليوم، قداس دعا فيه إلى تجديد الإيمان بما يمكن من أن يستمد المرء قوته الروحية منه. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. تصعيد واسع في الشرق الأوسط، إسرائيل وإيران تبادلتا الضربات رغم دعوة ترامب إلى التريث.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس في أوروبا، والبداية من باريس حيث نحن.
0: نعم، والطقس غائم بالإجمال في النهار مع رياح معتدلة السرعة، مطر في المساء، الحرارة 21 درجة. في لندن مطر أيضا، الحرارة 19. بروكسل غائم في الصباح، مطر بعد الظهر، الحرارة مطر. 19 درجة.
1: مطر.
0: برلين غيوم، الحرارة 25. روما مشمس، الحرارة 31 درجة. مدريد مشمس أيضا، الحرارة 32. لشبونة مشمس، الحرارة 23 درجة. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس، الحرارة 34 درجة. خبر وتحليل بقلم عبد الوهاب بدرخان.
1: عبد الوهاب بدرخان كان تحدث عن الضربات الإيرانية التي طالت الأراضي الإسرائيلية وخلفيتها.
10: أطلقت إيران ليلا 10 صواريخ باليستية على شمال إسرائيل تنفيذا لتهديدها بالرد على الاستهداف الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية. وسارع الرئيس الأمريكي إلى إعلان أن الضربات الإيرانية لم تحدث إصابات، وطلب من إسرائيل أن لا ترد عليها، ملمحا بأنها إذا فعلت فإن الولايات المتحدة لن تشاركها لأنها لا تسعى إلى التصعيد ولا تريد إنهاء وقف إطلاق النار، والأهم أنها لا تريد تفويت فرصة تبدو متاحة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. بل إن دونالد ترامب قال إنه كان يأمل بالإعلان عن هذا الاتفاق اليوم أو في اليومين المقبلين. وفي مكالمة هاتفية مع بنيامين نتنياهو، طلب ترامب أن تتريث إسرائيل بضعة أيام ريثما تتأكد واشنطن من أن الاتفاق حاصل، استنادا إلى معلومات تلقتها من باكستان الدولة التي تقوم بالوساطة. وكان وزير الداخلية الباكستاني وصل أمس إلى طهران حاملا رسالة من رئيس حكومته إلى المرشد الإيراني، وتردد أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أخيرة في الوساطة. لكن بعد ساعات قليلة شنت إسرائيل هجوما على ضاحية بيروت الجنوبية وبررته بالرد على هجمات لحزب الله على جنودها، وقالت إنها أبلغت واشنطن مسبقا، ما يعني أنها نالت الموافقة. وبعد الضربات الإيرانية نفى ترامب أن يكون حصل تنسيق في شأن الهجوم، مكررا دعوته
11: العربية
10: للعودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق. وقبل أن يعلن الحرس الثوري الإيراني أن رده كان مجرد إنذار وانتهى، وجه تحذيرا لإسرائيل بوجوب وقف هجماتها على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان. ورد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنه لن يسمح لإيران بإرساء معادلة جديدة باستهداف شمال إسرائيل مقابل استهداف الضاحية. والأكيد أن إسرائيل سترد على إيران، وإلا فإنها ستتعرض لخسارة استراتيجية يصعب تعويضها. لكنها مضطرة مؤقتا لمراعاة ظروف الحليف الأمريكي، وفي الانتظار قد تعمد إلى درجة أعلى من التصعيد في جنوب لبنان، أقله لاختبار مستوى التزام إيران بتهديداتها.
1: وإلى قراءة في الصحف والمواقع العربية، معك نجوى بن مبارك. صباح الخير يا نجوى.
12: صباح الخير نبيل.
1: لنبدأ من صحيفة القدس العربية التي نشرت مقالا تحت عنوان تصعيد بين إيران وإسرائيل، هل دخلت المنطقة مرحلة الردع المنفلت؟
12: نعم نبيل، الصحيفة ترى أن التصعيد الصاروخي المتبادل بين إيران وإسرائيل يكشف عن هشاشة بنية وقف إطلاق النار الذي بدأ أقرب إلى هدنة مؤقتة منه إلى تسوية سياسية فعلية، إذ سرعان ما انهار تحت ضغط الردود العسكرية المتبادلة وتوسع ساحة المواجهة. ففي حين تروج إسرائيل لرواية الخطأ الفادح وتؤكد نجاحها في اعتراض معظم الصواريخ، تقدم إيران ضربتها باعتبارها تحت التحذيرية، ما يعكس اختلافا جذريا في تفسير قواعد الاشتباك وغياب أي أرضية مشتركة تضبط التصعيد. الأخطر في هذا التطور أنه يكشف انتقال الصراع من منطقة الردع المحدود إلى منطقة الرسائل المفتوحة وغير المضبوطة، حيث تصبح الضربات العسكرية أدوات تفاوض سياسي، ما يرفع احتمالات سوء الحسابات ويدفع نحو تصعيد غير مقصود. ولفتت القدس العربي إلى أن توسيع إيران لخطاب الأهداف المشروعة وتهديدها بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية يعكس نزعة لتدويل المواجهة بدل احتوائها، وهو ما يزيد تعقيد الأزمة بدل حلها. في المقابل تبدو التحركات الدبلوماسية الدولية عاجزة عن إنتاج آلية ردع فعالة، وبذلك لا يبدو التصعيد مجرد حادث عسكري بحسب الصحيفة، بل مؤشر على تحول بنيوي في طبيعة الصراع نحو مواجهة مفتوحة تدار بمنطقة التصعيد المتبادل أكثر من منطقة الاحتواء، مع غياب واضح لأي إرادة سياسية لكبح الانزلاق نحو حرب أوسع.
1: العربي الجديد كتبت نجوى: ترامب وإيران مفاوضات تحت سقف موازين قوى أضعف من اتفاق أوباما.
12: يرى الكاتب إبراهيم فريحات أن المقارنة بين أي اتفاق نووي محتمل بين ترامب وإيران وبين اتفاق أوباما عام 2015 لا ينبغي أن تبنى على الرغبات السياسية، بل على موازين القوى الفعلية أثناء التفاوض. ويشير إلى أن أوباما تفاوض من موقع قوة نسبية، تحالف دولي واسع، إجماع غربي وعقوبات فعالة مع احتفاظه بالخيار العسكري كورقة ضغط غير مستهلكة، بينما يدخل ترامب المفاوضات في سياق أكثر تعقيدا، حيث أضعفت المواجهات العسكرية السابقة فعالية التهديد الأمريكي وكشفت حدود القوة بدل تعزيزها. كما يوضح أن عزلة واشنطن الدبلوماسية مقارنة بعهد أوباما وضعف التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين يجعل إيران في مواجهة أقل ضغطا دوليا، خصوصا مع اعتماد أكبر على إسرائيل وحدها، ما يحد من الشرعية الدولية لأي اتفاق. ويضيف الكاتب أن إيران اليوم تمتلك ورقة ضغط إضافية عبر مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي، ما يمنحها قدرة على رفع كلفة أي تصعيد. ويخلص فريحات إلى أن ترامب رغم خطابه المتشدد قد لا يحصل على اتفاق أفضل جوهريا من اتفاق أوباما، بل ربما يسعى إلى اتفاق يبدو أفضل إعلاميا فقط عبر تعديلات شكلية تسمح بتسويقه كإنجاز سياسي.
1: صحيفة الشرق الأوسط التي نختم معها عنونت أحد مقالاتها: لبنان في شرق أوسط متحول، من أدوار الماضي إلى تحدي إعادة التموضع.
12: نعم نبيل، المقال يناقش موقع لبنان في شرق أوسط يعاد تشكيله وفق أولويات جديدة تركز على الاقتصاد والتكنولوجيا والاستقرار بدل الأدوار السياسية والإعلامية التقليدية التي ميزت المنطقة في العقود الماضية. ويشير الكاتب إلى أن لبنان فقد تدريجيا كثيرا من وظائفه التاريخية مثل مركزه المالي والمصرفي والإعلامي والثقافي، مع انتقال هذه الأدوار إلى دول أكثر استقرارا وقدرة على الاستثمار. في المقابل يبرز تحول إقليمي واسع تقوده الدول الخليج نحو التنمية والاندماج الاقتصادي، إلى جانب تغيرات كبرى في دول مثل سوريا وإيران، ما يعيد رسم توازنات المنطقة ويضعف الحاجة إلى الأدوار التقليدية للبنان. ورغم هذا التراجع يؤكد المقال أن لبنان لا يزال يمتلك عناصر قوة مهمة، أبرزها رأس المال البشري والتعددية الثقافية والانتشار الواسع للجاليات، إضافة إلى قطاع خاص مرن وموقع جيوسياسي يسمح له بالانخراط في مشاريع الربط الإقليمي. ويخلص إلى أن التحدي الحقيقي أمام لبنان لا يتمثل فقط في استعادة دوره السابق، بل في إعادة تعريف مكانته ضمن المنطقة الجديدة، أو ربما الانتقال من فكرة الاستثناء إلى نموذج دولة طبيعية مستقرة ومنتجة قادرة على تحويل طاقاتها إلى قيمة مضافة داخل محيطها الإقليمي.
1: نجوى بن مبارك، كانت تلك قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك نجوى، شكرا لك.
0: وننتقل الآن إلى الريبورتاج، وهو من رام الله من توقيع شروق أسعد،
1: وتحت عنوان: وسام الاستحقاق الوطني الفلسطيني لرئيس الهلال الأحمر الفلسطيني.
11: مسيرة طويلة من العطاء الإنساني تعود لشخصية كرست حياتها للعمل الإنساني والحفاظ على الحياة والكرامة. قاد عمل جمعية الهلال الأحمر في فلسطين والشتات. هذا هو دكتور يونس الخطيب. فرنسا منحته وسام الاستحقاق الوطني بدرجة فارس تكريما لمسيرته في العمل الإنساني في لحظات استثنائية وخطرة في فلسطين تحديدا في غزة. دكتور يونس الخطيب.
13: هذا العالم يواجه للأسف هجمة شرسة تتحدى كينونة المنظومة الإنسانية في العالم كله. إحنا كعاملين إنسانيين بنحس إنه إحنا تحت التهديد، ومن فقدناهم في فلسطين، العدد يمكن الأكبر يكون في فلسطين، ولكن إحنا فقدنا في الحركة الدولية للصليب الأحمر، في السودان، في جنوب السودان، في كونغو، لبنان الآن راح لنا 2 من صليب الأحمر لبنان، وشكراً لفرنسا. بيجي هذا التكريم لحتى يقول هذه المنظومة الإنسانية بكل جوانبها، من القانون الدولي للمحكمة الدولية الجنائية الدولية للجمعيات الهلال والصليب الأحمر للأمم المتحدة، مطلوب حمايتها، مش مطلوب تهديمها واستبدالها بكينونة جديدة ما لهاش علاقة بالمبادئ الإنسانية. مطلوب أنه نعززها، مطلوب أنه نحميها.
11: سلم الوسام القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولا كاسينيدس.
14: هذا التكريم هام لشخصية مؤثرة، لكنه أيضا هو تكريم لكل الكوادر الإنسانية في الهلال الأحمر الذين تم استهدافهم وخسرنا عددا منهم ويعملون في ظروف مرعبة في غزة. نقول لهم أننا نفكر بهم وأن استمرارهم في عملهم مهم.
11: مشاعر كثيرة في قاعة الهلال الأحمر في مدينة رام الله، حضور كبير من الكوادر والمتطوعين من الجيل الشاب جاءوا من مختلف المناطق الفلسطينية رغم الحواجز والتضييقات الإسرائيلية. قديش إلك متطوع بالهلال؟
15: محمد الشيخ إلي تقريبا 5 سنين. بعطيني رضا أني أنا مع الناس، بقدم مساعدة للناس. بعد 2023 صار عندنا استهداف للطواقم الطبية من ناحية موظفين الجمعية أو حتى للمتطوعين، إحنا اللي بنكون بالميدان، فهذا الإشي سبب نوعا ما من الخوف.
11: الهلال الأحمر فقد منذ 2023 حتى اليوم 56 من متطوعيه وكوادره خلال الإبادة في غزة واثنان في الضفة. خالد أبو غوش مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
16: ابتداءات مستمرة ضفة وغزة بمنع الوصول للإصابات للمرضى، للمرأة الحامل، لكبار السن. اعتداء وحشي بالرغم من أن في بعض المهمات الإسعافية كانت منسقة بالرغم من الشعار الواضح.
11: دكتور يونس الخطيب اعتبر هذا الوسام والتكريم هو لكل طواقم العمل الإنساني في فلسطين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: تمام 6:30 في استديوهات مونت كارلو الدولية.
2: آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط معك لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
3: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. والبداية من الدولة العبرية، حيث أعلنت السلطات أن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاهها، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على صد التهديد. يأتي هذا التصعيد العسكري الجديد بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وقد بدأت إسرائيل وإيران في تبادل الضربات الصاروخية عقب استهداف الدولة العبرية للضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية، داعيا الإيرانيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وعقد اتفاق. وحول الاتفاق الأمريكي الإيراني، قال ترامب إنه لن يكون أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، لأنه هو صاحب القرار. في الجانب الإيراني، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن القواعد الأمريكية والمصالح الإسرائيلية تعد أهدافا مشروعة بسبب الأعمال القتالية، بما في ذلك انتهاك الاتفاقات بشأن لبنان. في الأثناء، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات بشأن آخر التطورات في الشرق الأوسط مع نظيريه البريطاني والتركي، بالإضافة إلى الوسيط الباكستاني وفق ما أفادت وزارة الخارجية. وكانت إيران أغلقت مجالها الجوي جزئيا في غرب البلاد، كما علقت الرحلات في مطار الإمام الخميني الدولي حتى إشعار آخر. في الموازاة، أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها استهدفت مجموعات وصفتها بالإرهابية في السليمانية شمال العراق. في ملف غزة، أعلن الدفاع المدني في القطاع مقتل 10 فلسطينيين بنيران وغارات جوية إسرائيلية. هذه الغارات تتزامن مع جولة مباحثات جديدة بشأن غزة بدأت السبت بين الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، مع وفد حركة حماس المفاوض وفصائل فلسطينية أخرى. إلى ذلك، أعلنت إسرائيل أنها أغلقت المعابر إلى قطاع غزة، وذلك عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على أراضيها. في الشأن الأوكراني، وعقب محادثات لدول حليفة لكييف في لندن، أكد قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا دعمهم لاقتراح الرئيس فولودمير زيلنسكي إجراء حوار مباشر بين موسكو وكييف بمشاركة فعالة من الولايات المتحدة وأوروبا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ودعم المزيد من المفاوضات. ميدانيا، قتل 5 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها، في حين أدت ضربة إلى تدمير جزئي لمبنى في موقع التخزين المركزي للوقود النووي المستهلك في منطقة تشيرنوبيل المغلقة. نهاية الموجز.
2: شكرا لميس. شهدت وول ستريت موجة بيع حادة بأسهم التكنولوجيا، قادت مؤشر ناسداك 100 إلى هبوط قوي مع تركز الضغوط في شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي. نناقش هذا الموضوع مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، لماذا هبط مؤشر ناسداك 100 بهذه الحدة، ولماذا جاءت الصدمة السعرية من قطاع التكنولوجيا تحديدا؟
4: نعم، تحية طيبة للجميع. هبوط ناسداك 100 لم يكن نتيجة عامل واحد، بل نتيجة اجتماع عدة ضغوطات في وقت واحد. أول هذه العوامل هو جاء من قطاع الموصلات
5: العربية،
4: القطاع الذي قاد جزءا كبيرا من صعود أسهم التكنولوجيا خلال الفترة الماضية بعد موجة الذكاء الاصطناعي والطلب على الأسهم في هذا القطاع. عندما تراجع مؤشر شركات الرقائق بنحو 10% وهبطت أسهم كبيرة مثل أنفيديا، برودكوم، ومايكرون، ومارفل، انعكس ذلك مباشرة على ناسداك 100، لأن هذه الشركات أصبحت من أهم محركات هذا المؤشر. العامل الثاني أو الضاغط الثاني هو يتعلق بأسهم التكنولوجيا، كانت أساساً عند تقييمات مرتفعة جداً، بمعنى أن المستثمرين كانوا يدفعون أسعاراً عالية بناء على توقعات قوية لأرباح شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وكذلك زيادة الطلب على الرقائق. لذلك عندما بدأ الشك في قدرة هذه الشركات على مواصلة نفس وتيرة النمو، تحولت التقييمات المتفائلة من عنصر قوة إلى نقطة ضعف، وبدأ المستثمرون في جني الأرباح بسرعة والتخارج من السوق. العامل الثالث يتعلق بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، يعني بعد بيانات اقتصادية قوية خصوصا من سوق العمل، ارتفعت العوائد على السندات الأمريكية مما جعلها أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، وهذا بالتأكيد يؤثر بشكل خاص على أسهم التكنولوجيا لأنها تعتمد في تقييمها على أرباح مستقبلية بعيدة. فكلما ارتفعت الفوائد أو العوائد على السندات، انخفضت القيمة الحالية لهذه الأرباح المستقبلية، فتتعرض هذه الأسهم لضغط أكبر.
2: وهل هذا الهبوط يعني أن فقاعة الذكاء الاصطناعي تقترب من الانفجار زياد؟
4: يعني ليس بالضرورة، لكنه انذار واضح قادم من السوق الأمريكية. ما يحدث لا يعني أن الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي قد فقد جاذبيته أو أهميته الاقتصادية، بل يعني أن المستثمرين باتوا أكثر حذراً وبدأوا يطرحون أسئلة أكثر صرامة تتعلق بالإيرادات والأرباح الفعلية، وهل تكفي هذه الارتفاعات لتبرير القيمة السوقية المتضخمة لتلك الشركات أو قيمة الأسهم. خلال الفترة الماضية ارتفعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير بسبب توقعات الإنفاق الضخم والاستثمار على مراكز البيانات وإنتاج الرقائق والخدمات السحابية، لكن السوق الآن بدأ يميز بشكل أكثر حذراً بين شركات تحقق أرباح حقيقية من الذكاء الاصطناعي وشركات أخرى ارتفعت قيمة أسهمها نتيجة ارتباطها بموجة الأرباح أو موجة صعود أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. لذلك نرى أن البيع كان أقوى في قطاع الرقائق لأن هذا القطاع كان في قلب صعود السوق خلال الشهور الماضية. لذلك المشكلة ليست في قطاع الذكاء الاصطناعي بنفسه، بل في سرعة ارتفاع الأسعار لأسهم هذا القطاع. عندما ترتفع الأسهم بسرعة أكبر من نمو الأرباح، تصبح السوق أكثر هشاشة، وأي ارتفاع في الفائدة أو حدوث يعني أو صدور نتائج عن أداء شركات كبرى في هذا القطاع لا تلبي طموح المستثمرين أو وجود مخاوف من زيادة المعروف في قطاع الرقائق. يمكن هذه العوامل أن تدفع المستثمرين إلى جني الأرباح والخروج بسرعة من الأسواق.
2: زياد الهاشمي، شكرا لك.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، نبيل شوفان، ريتا خليل.
2: وإلى أخبار التسوق والاستهلاك ريتا، لنبدأ بالتحديات المتزايدة في قطاع الألماس في بوتسوانا.
1: نعم، يواجه قطاع الألماس في بوتسوانا تحديات متزايدة نتيجة تراجع أسعار الألماس الطبيعي واشتداد المنافسة من الألماس المصنع مخبريا، إلى جانب ضعف الطلب في بعض الأسواق الرئيسية. لهذا تسعى الحكومة إلى تعزيز دورها في شركة دوبيرس لضمان إدارة أفضل لثروتها الألماسية وحماية مصالحها الاقتصادية. وتعد بوتسوانا، وهي دولة تقع في جنوب القارة الإفريقية، من أكبر منتجي ومصدري الألماس الخام في العالم، حيث بلغت صادراتها نحو 20 مليون قيراط خلال عام 2024 بقيمة تقارب 2.8 مليار دولار، ويشكل الألماس العصب الرئيسي لاقتصاد البلاد، إذ يمثل نحو 80% من إجمالي الصادرات وحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي.
2: وسائل التواصل تصنع طوابير أمام مطاعم ومتاجر نيويورك، كيف ذلك ريتا؟
1: تشهد مدينة نيويورك تزايدا ملحوظا في ظاهرة الطوابير الطويلة أمام المطاعم والمحال التجارية بفضل التأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم في نشر شهرة الأماكن والمنتجات بسرعة كبيرة. وأصبح الوقوف في الطابور جزءا من تجربة اجتماعية يسعى إليها الكثيرون للمشاركة في الأشياء الرائجة والتفاعل معها، كما ظهرت خدمات توفر معلومات عن أوقات الانتظار أو تؤمن أشخاصا للوقوف بدلا من الزبائن مقابل أجر. ويرى الباحثون أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد وسيلة للحصول على خدمة أو منتج، بل أصبحت تعبيرا عن الانتماء والرغبة في مشاركة تجارب يمكن نشرها وتبادلها على الإنترنت. ورغم جوانبها الإيجابية، فإنها قد تسبب أحيانا ازدحاما ومشاكل للسكان وأصحاب العقارات في بعض المناطق التجارية.
2: المهم يكون الأكل لذيذ في هذه المطاعم
1: على ما يبدو.
2: شكرا ريت.
0: النشرة الرياضية،
1: وهي من إعداد وتقديم وديع فيعاني.
2: يحدثنا عن تتويج ألماني للمرة الأولى في دورة الرجال في بطولة رولان جاروس للتنس. صباح خير وديع.
5: صباح الخير. ألكسندر زفيريف هو بطل رولان جاروس الجديد، وهو أول ألماني يحقق اللقب الباريسي. تغلب في المباراة النهائية على الإيطالي فلافيو كوبولي بخمس مجموعات 6-1 4-6 6-4 6-7 و6-1 وبأكثر من أربع ساعات. زفيريف الثالث عالميا كان المرشح الأقوى على اللقب بفعل عدم مشاركة كارلوس ألكاراز الإسباني الفائز باللقبين الأخيرين وهو مصاب حاليا، وأيضا الخروج المبكر للأول عالميا الإيطالي يانيك سينر منذ الدور الثاني. وانتظر زفيريف عامه 29 قبل أن يتمكن من تحقيق أول بطولة من بطولات الجراند سلام بعد خوضه وخسارته في ثلاث مباريات نهائية من قبل في الولايات المتحدة عام 2020 رولان جاروس قبل عامين، وأستراليا في بداية العام الماضي. هو الذي اعتاد على تحقيق نتائج جيدة في رولان جاروس، حيث بلغ الدور نصف النهائي للمرة الخامسة في آخر 6 أعوام. الإيطالي كوبولي من ناحيته لم يكن مرشحا لبلوغ الأدوار النهائية، وإن كان مصنفا في المرتبة 10 في البطولة، واستفاد في نصف النهائي من انسحاب مواطنه ماتيو أرنالدي، وبدأ مباراته النهائية بصعوبة قبل أن يستعيد قواها لتصل المواجهة إلى مجموعة الخامسة والأخيرة والتي سيطر عليها زفيريف. بطل جديد لدى الرجال، كما كان حال لدى السيدات أول من أمس مع تتويج الروسية ميرا أندريفا الفائزة على البولندية مايا شفالينسكا. مونديال كرة القدم ينطلق بعد 3 أيام فقط مع مباراة افتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا، وتقام حاليا آخر المباريات التحضيرية. المنتخب المغربي تعادل مساء أمس 1-1 مع النرويج. إبراهيم دياس افتتح التسجيل منذ الدقيقة 8، وأوديغارد قائد أرسنال عدل النتيجة في الدقيقة 76. خصم المغرب الأول في المونديال سيكون منتخب البرازيل الذي تغلب من ناحيته 2-1 على مصر، وخسر أحد لاعبيه بسبب الإصابة. ظهير أيمن روما ويسلي خرج بالتالي من التشكيلة، واستدعي مكانه لاعب وسط أتلانتا إدرسون. والمدرب كارلو أنشيلوتي صرح أنه يعرف أي تشكيلة سيعتمد عليها في مباراته الأولى ضد المغرب، علما أن نجمه نيمار ما زال مصابا، ومن المستبعد أن يكون جاهزا للمشاركة في هذا الموعد الأول.
6: لدي بالفعل التشكيلة الأساسية التي أضعها في اعتباري لمباراتنا الأولى ضد المغرب. لدي فكرة واضحة جدا بالنسبة للشراكة بين رافينيا وفينيسيوس جونيور، فأعتقد أن ثنائيتهما كانت رائعة، تعاون بفعالية وصنع فرصا في تلك المنطقة من الملعب، وأعتقد أنهما قدما مباراة ممتازة.
5: ومنتخب فرنسا الذي كان هزم 1-2 أمام الكوت ديفوار في مباراة الاستعدادية الأولى يوم الخميس الماضي، سيخوض اليوم لقاء آخر ضد إيرلندا الشمالية في ليل في شمال فرنسا. ومن المتوقع أن يعتمد المدرب ديديشان على نفس اللاعبين الذين بدأوا اللقاء الأول، مع إضافة لاعبي باريس سان جيرمان الذين كانوا أريحوا بفعل مشاركتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال. هولندا من ناحيتها تواجه اليوم أوزبكستان، وأعلن

0: بهدف لا شيء على ملعب اليونان، وسجل مهاجم الإنتر الشاب فرانشيسكو بيو إسبوسيتو. وخلال مباراة ودية أخرى بين الدنمارك وأوكرانيا في أودينسي، سقط لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن على أرض الملعب في الدقيقة 64، وتدخل الطاقم الطبي بسرعة ونقل اللاعب إلى المستشفى. وإريكسن البالغ 34 يرتدي جهاز مزيل للرجفان منذ تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة في كأس أمم أوروبا عام 2021، وقال طبيب المنتخب الدنماركي أن إريكسن بخير وغادر أرض الملعب بنفسه، وأضاف بحسب ما أراه فإن جهاز تنظيم ضربات القلب عمل كما ينبغي. وأوضح الطبيب أن إريكسن كان فاقدا للوعي لفترة قصيرة، لكنه استعاد وعيه بسرعة، وسيخضع اللاعب لفحوصات إضافية في المستشفى لتحديد سبب الحادثة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية 46:45 في استديوهاتنا، تذكير بعنوان الأخبار معك نبيل شوفان.
2: تصعيد واسع في الشرق الأوسط، إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات والهجمات الصاروخية رغم دعوة ترامب إلى التريث. إسرائيل هاجمت أهدافا عسكرية في طهران ردا على صواريخ إيرانية على إسرائيل ردا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ترامب يلمح إلى مساعدة من دمشق في لبنان، وهدد بعملية كوماندوس في إيران لإنهاء المهمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق جوهري. القصف الإيراني طال مجموعات كردية في شمال العراق. رئيس وزراء نيكول باشينيان يتقدم في الانتخابات البرلمانية في أرمينيا. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة زيلينسكي لعقد لقاء مع بوتين.
3: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: وإلى مدونة اليوم تحت عنوان أكاديمية الاغتصاب، وهي من أعداد وتقديم سناء العاجي الحنفي.
4: منذ الصغر علمونا نحن الفتيات أن نخاف من الشارع، ألا نتحدث إلى الغرباء، ألا نعود متأخرات، ألا نثق في الرجال الذين لا نعرفهم. لكن ماذا نقول اليوم أمام 60 مليون مشاهدة لما صار يعرف بأكاديمية الاغتصاب؟ ماذا نقول أمام رجال يتبادلون النصائح حول كيفية تخدير الزوجات واغتصابهن وتصويرهن دون علمهن، وتبادل وصفات الاعتداء كما لو كانوا يتبادلون وصفات الطبخ؟ أين هو ذلك الأمان الذي يفترض أن تجده المرأة داخل بيتها؟ كيف يمكن لامرأة أن تنام إلى جانب رجل يفترض أنه شريك حياتها بينما هناك من يحول الثقة إلى سلاح والزواج إلى غطاء للجريمة؟ الأكثر رعباً ليس فقط وجود مجرمين يفعلون ذلك، المجرمون موجودون في كل المجتمعات. الأكثر رعباً هو حجم التفاعل، أكثر من 60 مليون مشاهدة، عشرات الآلاف من المتابعين، وكأننا أمام ثقافة كاملة تبرر العنف وتحول جسد المرأة إلى ملكية خاصة للرجل. في مجتمعات منطقتنا المكلومة ما زال كثيرون يرفضون الاعتراف بالاغتصاب الزوجي أصلاً، يعتقدون أن عقد الزواج يلغي حق المرأة في الموافقة والرفض، وكأن الزواج تنازل أبدي عن الجسد والكرامة والحرية، وكأن عقد الزواج هو عقد ملكية لجسد المرأة يحق للرجل بموجبه التصرف فيه كما يشاء. وها نحن أمام مجتمعات يفترض أنها متقدمة حقوقياً، ترى في جسد الزوجة ملكية وضيعة لزوجها يخدرها ويغتصبها كما يشاء، ويتبادل الوصفات مع عشرات الآلاف من رجال آخرين. فمتى سنستوعب أن لا أحد يملك جسد أحد؟ العلاقة الإنسانية السليمة تقوم على الرغبة والاحترام والثقة، لا على الإكراه والخداع والتخدير. لهذا عندما نطالب بحماية النساء لا يكفي أن نتحدث عن الشارع، يجب أن نتحدث أيضا عن البيت، عن العلاقات السامة، عن ثقافة تعتبر المرأة حقا مكتسبا للرجل، عن تجريم الاغتصاب الزوجي، وما

0: دامت القوانين والعقليات تتساهل مع المغتصبين بهذا الشكل وتبرر لهم سلوكهم دائما، فستظل النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية حتى وهن في بيوتهن ومع أزواجهن. الخوف الحقيقي أحيانا لا يكون من شخص مجهول في زقاق مظلم، بل من شخص تعرفه المرأة جيدا وتشاركه فراشا واحدا، ومن 60 مليون مشاهدة لمحتويات أكاديمية الاغتصاب. ثم سيأتي من يقول: ليس كل الرجال، أنتم تبالغون. طبعا ليس كل الرجال، لكنهم في 97% من الحالات رجال. سناء العاجي الحنفي.
1: أبراج مونت كارلو الدولية. وهكذا يحين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، وين وصل الأمر اليوم وشو زوايا العملهم؟
2: بعده موجود في برج الحوت مثل مبارح، ورح يفضل فيه لغاية بكرة الصبح تقريبا الساعة 9:30. هلأ الزوايا ثلاثة وكلها من القمر. أول واحدة جاية أو حصلت أوريدي الساعة 6:15 في الصباح، سيكستايل يعني 60 درجة مع المريخ، تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. الثانية جاية الظهر الساعة 11 تربيع مع الشمس، بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار. آخر زاوية جاية عند منتصف الليلة الجاية تراين 120 درجة مع كوكب الزهرة، هاي بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر. اليوم عنا شغل ومسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. وما أنه القمر ما غير موقعه من امبارح لليوم، كمان اليوم بوجود القمر بالحوت المشاعر عنا قوية، بنحاول نساعد المحتاجين، ويوم مناسب أيضا مثل امبارح للزراعة وقص الشعر لإطالتي.
1: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
2: الحمل ما كان مرتاح مبارح، ومع الأسف اليوم كمان مش مرتاح، فبنقول له طور روحك أثناء تصريف أمورك، يعني بلاحظ أنه الأمور تتحرك ببطء من حواليه، بس من ناحية جسمانية ما في مخاطر، خاصة أنه الشمس الموجودة بالجوزاء تمده بالطاقة بين الحين والآخر. بالنسبة للحمل، بتم أفراد العائلة يميلون للتعاون معه.
1: هل الثور أفضل من الحمل؟
2: بالتأكيد الثور وضعه أحسن بكتير من الحمل، وهو نشط اجتماعيا تقريبا زي امبارح. في قسم منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في قسم آخر ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق. الثور كمان منلاحظ عليه أنه أفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران، وطلاب الابتدائي والثانوي يستغلوا الفرصة بهاي الفترة بهذا الشهر كلياته للدراسة والمطالعة والامتحانات.
1: كيف أمور الجوزاء؟
2: الجوزاء مركز على العمل والمركز الاجتماعي، مكانته عند المسؤولين مثلا، فبنقول له فرصة حلوة قدامك تثبت جدارتك للمسؤولين عنك، تدفع بمصالحك لقدام. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم كله مناسب تماما لهاي الخطوة. واللي بيبحث عن عمل كمان الفرصة متاحة له. بالنسبة إلى مواليد برج الجوزاء، بتم قدامهم فرص مالية حلوة خلال الأيام المقبلة.
1: أجواء السرطان
2: فيها حركة واتصالات وتنقلات، ممكن سفرة للخارج مثلا أو من مدينة لمدينة. كمان بالنسبة للسرطان، بنلاحظ أنه الأجواء الرومانسية حلوة، بيعززوا العلاقة العاطفية، في منهم بيبدأ علاقة عاطفية جديدة. وكمان التجار عمالهم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. أحلى ما عند السرطان أنه أفكاره مقبولة عند الآخرين، وعنده قدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
1: تركيز الأسد،
2: ركز الأسد حول الوضع المالي، فبنقول له في مكسب مالي جاء على الطريق، خاصة لمواليد شهر أب أغسطس. هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم مواليد برج الأسد يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر صحة الإنسان اللي بهمهم أمره.
1: العذراء،
2: العذراء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة على الجهتين ناجحة معه تماما، فبنقول للعذراء بتقدر تعزز العلاقة العاطفية وتتمم طلبة أو خطبة أو زواج، أو ممكن توقع عقد تجاري تستفيد منه.
1: في شيء هيك مميز عند الميزان؟
2: أكثر شيء مميز عند الميزان الضغط في مجال العمل، على اعتبار امبارح واليوم في هون عمل كتير قدامهم، يحاولوا ينجزوا اللي بيقدروا عليه من هذا العمل وياخذوا القسط الكافي من الراحة. اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه، وفي فرص قدامه وليد برج الميزان خلال الفترة هاي من هون لأسبوع لمن يبحث عن عمل.
1: أبرز ما عند العقرب،
2: في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية حلوة كتير. بيجيهم كمان خبر حلو يتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، يوم ثاني رائع للنسوة للدخول في الحمل. وبنلاحظ كمان على مواليد برج العقرب الأكاديميون منهم عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس.
1: أجواء القوس،
2: أجواء بتتعلق بالبيت بالأهل بالعقارات، كل هاي الأمور بتاخد دفعة إيجابية لقدام. بإمكانهم يدخلوا أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن مثلا القيام بصفقة عقارية أو شراء. أفراد العائلة لا يبخلون بمد يد العون إلهم إذا كانوا بحاجة إلى ذلك. وبتم قدام مواليد برج القوس خلال الأيام المقبلة فرص لمكاسب مالية مصدرها شراكة أو تعويض أو قرض.
1: الجدي،
2: الجدي نشط في الحركة، اتصالات لقاءات سفريات مقابلات أغلبها لمسافات قصيرة. بإمكان الجدي يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. الطلاب الابتدائي والثانوي يستغلوا الفرصة للدراسة للمطالعة للامتحانات. التجار المحليون عم بيستفيدوا في عملية البيع. كمان الجدي بعزز العلاقة مع الإخوة والجيران، وبتتم الأجواء الرومانسية دافية عندهم.
1: شو أبرز ما عند الدلو؟
2: اهتمامهم بالناحية المالية مثل امبارح، ما زالت الفرصة على فكرة موجودة للحصول على مكسب مالي. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. بس أكثر المستفيدين اليوم ماديا هم مواليد شهر فبراير شباط. بالنسبة للدلو، مليان طاقة مليان نشاط من الشمس الموجودة بالجوزاء. أفكارهم مقبولة عن زملاء وزميلات العمل، بس يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن.
1: يبقى لنا الحوت.
2: طبعا الحوت الأمر موجود عنده من امبارح واليوم كمان، مليان طاقة مليان نشاط، قادر على السيطرة على زمام الأمور. بإمكانه يدفع بمصالحه لقدام، شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، الحظ لا يتخلى عنه لا عاطفيا ولا ماليا. هاي فترة رائعة جدا لمواليد برج الحوت لممارسة نشاطات فنية وأدبية.
1: إبراهيم، معي رسالة اليوم من القاهرة من إيناس، مولودة بتاريخ 23/11/95 الساعة 1:30 الظهر. بدأ توزيع الكواكب في خارطتها ولمحة عن شخصيتها.
2: نعم، نقول لإيناس أنت برجك القوس وطالعك الحوت. الكواكب موزعة عندها على النحو التالي: الشمس، القمر، عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، وبلوتو، كلياتهم في برج القوس، وهي حالة نادرة جدا. زحل في الحوت، أورانوس ونبتون في الجدي. بنلاحظ عليها إنها إنسانة مرحة محبة للحياة، تبحث دوما عما هو جديد ومثير ومفيد. بتحاول إنها توسع مداركها بالمطالعة والمشاهدة والسفر. تنجح في حياتها بفضل قدرتها على القيادة وقوة حدسها وجاذبيتها. عندها دماغ قوي بفيدها للاشتغال في المجالات العلمية والفنية. نقاط الضعف في البارزة في الخارطة إنها ما بتتعاون مع شركائها، وإذا شعرت بأي إحباط سرعان ما يتحول إلى امتعاض في داخلها يفسد عليها علاقتها بالمحيطين بها. وآخر نصيحة، ألا تعتمد على عنصر الحظ، تعتمد على اجتهادها.
1: وأخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
2: اخترت عالم حواسيب إنجليزي اسمه تيم بيرنرز لي.
1: ونحن اخترنا لك كمان اليوم زميلتنا شيرين، عيد ميلادها، من إلا هابي بيرثدي.
2: كل سنة وهي السالمة، فاجأتينا مفاجأة حلوة كتير.
1: شكرا
3: لك، شكرا كتير.
2: شكرا. أهلا أهلا شيرين، ولا يهمك، كل سنة وانت سالمة
3: وانت بألف خير وانت سالم. شكرا، لريتا كمان ولك للمستمعين.
1: إلى اللقاء إبراهيم.
2: إلى اللقاء، يعطيكم العافية.
1: باي باي.
2: باي باي.

0: الدولية يجمع الخبر المفيد والقصير في فقرات عديدة.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
1: وكمان هيك.
3: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
1: وكمان هيك.
4: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
1: وكمان هيك.
5: وعرضوني زوز سبايا.
1: وهيك
6: دمي عبعد.

احكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة أريبيا، نوتة

24 مع 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: وكمان هي
1: مواسم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نعم سمينا في وسط البرن
1: يا عين
0: يا موت ميت هلا اسعى

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

عالغنية نسمات الحنية وطارت عالغنية نسمات الحنية.

0: نسمة الحنية ودارت عالغنية، نسمة الحنية وعكروم الغناني، حناني حناني.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول
1: نوتة نوتة عربية.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبابة.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: 24 hours a day, 7 days a week. This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com نوتة أريبيا تستحق السماع.

0: ليل
1: بنوت عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلوعه مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلم سيفيدي غادي نعيشو لافي الو الو لزامي
1: وكمان هاي
3: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
4: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هي
2: وعرضوني زوز سبايا
0: وهي
3: دمي عا بعدك نشف عم بعدك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: امين هي
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبرا
0: وكمان هي
2: وعرضوني

0: نوتة عربية أغانينا هيك
1: نوتة عربية نوتة عربية
0: وكمان هيك
2: لقيتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا ماري حطة وحيد
0: وكمان هيك
6: دك دك دك دك يا بابا
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: تيجي نعيش لو حتى لحظة؟ دي لحظة بالدنيا.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرت الوجع كلمة، وفي الحلم بيثور تيمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة، لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من قلب في الدفاتر والابتسامات أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: الحب.
1: نوتة، نوتة عربية
0: قبل الترم بكتير. لوين
2: لوين

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

خاطرة مزعلة اللي شايف فيها أكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا بل

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: زقفي زقفي يا شباب
1: وكمان هيك نوتة نوتة عربية وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
1: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
1: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
1: وكمان هيك
6: دك دك دك دك يا بابا.
0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية. مبروك لإذاعة سعد رمضان.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلأ نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيجي الهدرة اللي قالوا
0: كمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: راجعون من صوب أغنيتي
1: وكمان هي
2: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
1: وكمان هي
2: أعطينا يا وغني
1: وهيك
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
1: وكمان هي
2: دخلك يا طير
0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا. جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هذه اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

يلا نتأمل يا روحي بالبحر ونقرا حكايات موجة بتكتب موجة بتمحي والرمل بينسى الكل.

0: فقال عن جد.
1: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
2: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
1: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أكريت من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك.
2: والولي ريقة من هالتراب ينريقة
0: وكمان هيك.

0: وكمان هاي
1: قلت نمشي بخيالك عالسر
2: nota arabia.com تستحق السمع.

0: لكل
1: مستمعات
0: أريبيا
1: متقاربية
0: لكل مستمعين. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة أريبيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة قريبة بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: notaarabia.com

0: شيل اختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: جنوا بحداكي الليل والنشمات
1: وكمان هيك
3: خليها بقلبي تجرح
1: وكمان هيك
4: إذا مرة

0: حبايب
1: وكمان هاي
0: نسيتها ولا انا نسيتها.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.